0: كيم تاوالي تقدي يا والينكي اخن فيف تاخ مانيتا نعم دي كان في فيرك والينكي اسك اف ام تم تاك تقدي امتا بروخرام يان هيجيا وا برغو وا كيا فاسيكي والين تاك قوشا سانكي كليك تاك بروخرام يان كي سيغم نعمي كيا كامي ارفرتن مويو كي تقدي كي تمسن نوري تاك امتا والا ديو تقدي كيا سيجيري تخم جاك يا سان نعمي انهيا كويدام ويك اسك اف ام
1: Sika, three hominite, Eoha, some says irrec, Amoquedam Bore, take Kishano, Borikushu Borigi, Antayaha, Hering, the Komaha Borigi, Jaoma, Gotagusherema, Revetin Moyo, Nititoms and Noreta, Adohan Ushika, Te Havana, Borikushu Borigi, Kiki, Gunutsika, Te Quedam Bore, Kikisha, Tunkara, Eoho.

اكس كا اف ام كوا ولنغو ام تاني كوتشو او نغو برخرمو كو ساو زي سي كا كي رادو كي كويا تو كا كاي سي بان نغو كوي كاي توا رادو كي نمرو يا هوني تين سي فا بين نيخا اف ام نغو متوتو كوي او نغو ولنغو نغو ساو زي سي كا كي ا ولنغو كونا تماسيدي كا وا كان وزي سي ماسيدي كي خاسونين اولا كي ولنغو جي جان كا وزي لك تمو نغو كوا اكو سيدي كي ka uwa akhasine u ka uwa igej mu u ka uwa iakai ka wachi ngau thule pangna ba kanu se usinde ma sire kwang khang ngu chupa ke ne khen der ta khamani te ngu e tawang ngu le ngu ye ten ku a chita ba gu sa gu ji se ka ke mong ma so ten du tong ba olang